0: plans at bay.com.mt.
1: Bay weather.
2: اللوم الهات ورا الاوفسينار في البدو تا سبتمبر والتم بعدو ينساب سخون بلونا تمبراتورا تطلع على 37 جراد لنقص لتنزل الليلة هي تا 25 البهار فورتا 3 ل 4 والشمس قاعدة شورتا قوية بونديتشي وفي تا 8

وكيف نيتي انا نحسب دين واحده من دوك الديسكي تاع سايفز جور تاع جوج بيكر بوبي باسكوم ماي بليس فوق بي وما نعرفش كنت تسمع اما كنت حنيد لك نقرا فوق جيف اواي للسجور ستوجبك والساعة صار الهين باش نتكلموا نقرا فوق You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Karina Pro Plan. Bay. وسبيشالمنت ياك انت تنس فان وكنت اي لك تشتي باش تمر تارا لوبا لايف فلسا ما بي بريكفاست وراين وغيل انت ياس في تشانس تستا تربح تيكتس على نيتو اي تي بي فاينلز يسا يكون جوا تيرين لتاليا فين كلك التيكتس تالفلايت و اكوموديشن الزل فليس انكلودد وكل غراتة كبيرة للي بيبتانا بيورينا برو بلان دين فرا فاتشلي باش تربح انت كم دبطلنا الكلمة اي تي بي فوق الواتساب تانا ومبات كم انساقسوك شفتت مستقسيين فرا فاتشلي فوق الموزيكا بيتس و انكا تنس ريليتد وكل كيف وكل تنسيش تتشكينا على الانستغرام بيج تانا كيف وكل الويب سايت بيج تانا فوق 897bay official.bay.com.mt على الأكثر

0: وقبل نقعدوا لحرف تي تنوتي فيلم كين بهذا من داوك الديسك اللي انا ما نستاش نجبة نسمع وكل تاتيم من بالا وجيني دراكولا فوق بي وعرف تي تنوتي وهراء انكمبلو داقت وهذا من الكبار تا تايلور سويفت بقى ام
1: Malta's number one